خدوب بلاهون خود انا معروض ريئي خود انا شو ايج ابراغ رغناش بوجب داغي